0: كيف نتسوى لك تقدي يا ولين كي سيفن فايف تاخ ماني تان عم ديك كان وفايفير كي ولين كي اسك اف ام تم تاك تقدي عم تابرو خرام يعن حيجيا وبرغو ايوا كي افاسي كي ولين تم تاك كي ساك تيك كوچا سان كي كلك اكي برو خرام يعن كي سيغا من نامي كي اكي همي ريفرتين مويو كي تقدي كي تم سن نورين كي قو عم تسوى لاتين ديو تقدي كي افايفي كي تي كي سيزي عم تاك لاتين ديو تقيا عم تابرو خرام يعن هي تقدي كي Tum cak tin dui cak gigias, cak ngomi ngihgia wa akhiri ki kuing ki iska FM.
1: Sika tam eh menitisha ayuhwa tam seisi amsano ada bori kun eh kaya ko hari ng eh de aki kete ha bori ji jawa maha tago suara maha revetin moyo niti Thompson Noreta. Ada kono te u sika komo gui bori he komana ah ir sika no nte sika tam message ire kam no kedam bori he te keke sahi ngene tu nkara e yehum